سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: كأني معاه كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إس إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: عندما تكون صحتك.
2: عندما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن 88.9
7: نفسي من الناس المجروحة.
0: عدن

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: انا كده جاهزة وتمام التمام،
2: سمعاني كويس
1: وبمنتهى الوضوح. حول
2: حول ايه؟ ابوس ايدك، ركزي معايا، ده حلم عمري.
1: ما تقلقيش ما تقلقيش.
3: المتسابق قصدي المهندس رقم واحد يتفضل.
1: اتفضل. لا استنى، على فين؟
4: هو ايه اللي على فين؟ داخل عشان الانترفيو.
1: يا حبيبي ده انت العشم واخدك قوي. قولي اسمك ايه الاول؟
4: سمير عبد الحميد.
1: سمير؟ اه ده اللي كنت خايفة منه. للأسف مرفوض.
4: هو ايه اللي مرفوض؟ وانا لحقت انطق.
1: للأسف، تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد اسمه سمير. قال لي يا بنتي اللي اسمه سمير حواراته كتير. اللي بعده.
3: المهندس التاني يتفضل.
1: هي ايه رأيك؟
2: تمام.
5: صباح الخير.
1: صباح النور ومع السلامة، مفيش نصيب.
5: ايه ده؟ طب حتى مش هقول اسمي؟
1: لا مش هتقوله، مفيش وقت. انت يا باشمهندس لابس نظارة، واظن ده سبب كافي جدا عشان ارفضك. تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد في الشركة لابس نظارة. قال لي اللي لابس نظارة هيجي علينا بخسارة.
5: لا لو على دي بسيطة، دي مجرد نظارة حفظ نظر، نقلعها.
1: للأسف، تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد من غير نظارة. قال لي برضو اللي مش لابس نظارة عمرك ما هتشوفي منه شطارة. اللي بعده.
3: المهندس الثالث يتفضل.
2: برافو يا سونسو.
1: اسكتي خالص، انا ضميري المهني والانساني قتلني.
6: انا اللي هقول اسمي ولا صباح الخير؟ ها بقى
1: الجن ابن العفريت، انت كده بقى وهتتقبل. لا برضو مع السلامة من غير لا صباح ولا مسا ولا كلمة كويس.
6: طب قوليلي بس سبب رفضي اللي هتقابلي بيه ربنا.
1: ها يا باشمهندس، انت للأسف جايب شعرك على جنب. وتعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد جايب شعره على جنب. هتقول لي؟ هقول لك، عشان هو قال لي اللي جايب شعره على جنب هيعيش ويموت شايل الذنب. اللي بعده.
7: اجيب لكم الفاكهه بقى
8: يا
7: اولاد.
8: يا بابا كفايه بقى، سوشي وعصير، هو احنا ما ورناش غير الاكل؟
6: ما تتكلم عن نفسك يا طارق بيه، انا ما دقتش حاجه من الصبح، لا اكلت السمك الني بتاعك ولا شربت العصير. ابوس ايدك لايمني على الفاكهه يا عم فكري، ده هي دي الحاجه الوحيده المضمونه.
7: شوف، ولو اني مش طايقك اسمعنيش، في الاخر برضو انت ضيفي، هجيب لك احلى فاكهه عندي.
6: تسلم يا عنابي يا برشومي يا خدود الجنينه.
7: هجيب لك وحدتين كاكا، انما ايه
9: كاكا؟ خلاص يا عم فكري، انا نويت الصيام.
7: طب اجيب لك انت مانجا؟
9: مش معنى بقى.
10: ثانك يو مستر فكري.
7: بلاش مستر دي، خلي البساط احمدي.
8: طب يا بابا امشي انا بقى؟
7: تمشي ليه يا ابني تمشي ليه؟ ده انا ما لحقتش اشبع من سيفا، قصدي ما لحقتش اشبع منك.
8: معلش والله يا بابا، ورايا حاجات كتير قوي.
7: طيب بقول لك ايه، انت هتخلص اللي وراك وتيجي تبات معايا هنا، فاهم؟
8: بابا انا قايل لك اوروبا علمتني البرايفسي، الخصوصيه، فمعلش بقى انا حجزت شقه في الزمالك، هخلص مشاويري ونروح نرتاح شويه.
7: نروح يعني؟ انت عاوز تسيبني وتروح تبات مع الباق في ده؟
9: تسلم يا جوهره التاج وقلب المزاج.
8: بقول لك يا بابا حاجز شقه في الزمالك، بالذمة بوزو ده منظر حد يقعد في الزمالك؟
9: لا كتير عليا كده والله، اخجلتم تواضع.
8: يا بابا انا قصدي نروح انا وسيفا.
7: ايه انت وسيفا تروحوا مع بعض؟
1: وانت رقم كام عشان انا فرهطت وما بقتش مركزة؟
11: 15 يا فندم، وسمعت كل اللي قبلي، وانا الحمد لله ما اسميش سمير، ماليش اي علاقة بالنظارات، ما بجيبش شعري على جنب، وكمان انا لا تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير، يعني من الاخر كده مالكيش حجة.
1: كندا اعمل معاه البلد ده؟
2: مش عارفة يا حسنة اتصرفي انتي.
1: هو انت قلتلي انت رقم كام؟
11: 15.
1: تعليمات بابي بقى الله يرحمه ان احنا ما نعينش حد بيقبل الاسم على 5. اللي بعده.
3: المهندس التاني يتفضل.
2: هو يا حسنى هو؟ فاكرة الاسئلة اللي اتفقنا عليها؟
1: لا طبعا، هو انا مخي دفتر.
2: لا مش وقت غباء. طب خلاص خلاص انا معاكي.
1: اتفضل.
12: اتفضل. اتفضل فيه؟
1: اتفضل ادخل. ايه مستغرب ليه؟ يعني مثلا هسألك من على الباب؟
12: ما هو كل اللي قبلي كانوا من على الباب، محدش خط برجله جوه المكتب، لدرجة اني شكيت ان المكتب فيه عقل الغان.
1: وكمان لزوز يا باشمهندس، يا خبر دمك سكر شربات. لا اتفضل اتفضل. هو ايه الدم اللي يلطش ده؟ يخرب بيت ذوقك.
2: طب والله العظيم عسل.
1: اتفضل اقعد يا عسل.
8: طب ممكن كفاية زعيق يا بابا وتفهمني ايه اللي مزعلك في اللي انا قلته؟
7: انت وسيفة والوحدكم في الشقة وبتسألني ايه اللي مزعلني؟
8: اه طبعا، امال هنجيب الجيران تقعد معانا يعني؟
7: ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟
8: يا بابا عادي، احنا عندنا في اوروبا.
7: ده عندكم في اوروبا.
13: الله عليك عم فكري.
7: هنا مفيش الكلام ده حبيبي، احنا عندنا عادات، عندنا تقاليد.
13: اصلي يا عم الشباب والرجولة.
7: الحق بوزو قال ايه؟ او الزيبات هو وسيفة لوحدهم.
13: كلام فاضي.
7: قوله
13: قلة ادب.
7: قوله
13: مسخرة.
7: قوله
6: ليه فتخصني يا عم فكري؟
7: قوله ايه تخصك انت؟ بتقول ايه يا زفت انت كمان؟
6: شوف شوف شوف شوف شوف، هتظلمني اهو يا عم فكري، هتظلمني وظنك لف ودار وعدى كل البحار.
7: لا يا شيخ
6: صدقني يا عم فكري، انا نيتي سالكه وكلامي على الجد والجدون. اصل انا كان ليا اخت اسمها سنيه، كنا بندلعها نقول لها يا ليفا، فالواقفه قدامك دي زي اختي سنيه بالظبط. يلا يا ليفا يلا، دمي هتفرح قوي لما تشوف.
7: ده استنى عندك على فين يا ولد؟
6: بقول لك امي هتفرح لما تشوفها. هو انت مش عايز تفرح امي؟
10: بوزو انت سو كيوت.
6: ما هي بتقول لك صوت الكتكوت ايه؟ سنيه كانت بتقول لي صوت الكتكوت برضو.
7: ده عندها.
6: ايه ده؟ هو ما دخلش عليك موضوع سنيه؟
7: لا ما دخلتش.
6: طيب يا بابا.
7: ما فيش بابا، هي كلمه ومش هتنيها. سيفا حبات هنا.
8: طب وانت هتروح فين يا بابا؟
7: هنا برضو. ولا سيفا البات لوحدها مش عيب.
14: الاسم
15: اياد سالم عبد الستار.
14: اياد، الله، ده انا بموت في اسم اياد.
15: الاسم تمام معدي يعني؟
16: والله ما بتفرق معنا الاسماء، احنا عندنا اسئله اعمق من كده بكتير.
15: اعمق
16: بكتير. السؤال الاول، حضرتك متزوج؟
15: هي دي الاسئله الاعمق.
16: امال
15: يعني ايه علاقه السؤال ده بالوظيفه؟ مش فاهم.
16: ازاي بقى؟ دي علاقه وطيده جدا وشديده الوطاده كمان، عشان انت لو متجوز هيتطلب اني اديك مرتب اعلى وده مش متاح. ها متجوز؟
15: والله لا مش متجوز.
14: يس
15: ايه ده
14: يا غبيه؟ ما تكرريش كل حاجه وراي.
16: ما انت كمان ركزي شويه وما تقوليش حاجه بره النص.
15: هو حضرتك بتكلمي مين؟
16: اتلهي وخليك في نفسك.
15: ايه
16: قصدي؟ يعني عسل. سكر. السؤال التاني، هل انت بقى ناوي تتزوج؟
15: لا اله الا الله، والله حاليا مش ناوي، انما الله اعلم بكره بقى مخبلنا ايه.
16: اهو بكره اللي مخبي لك ايه ده بقى؟ لو كان مخبي لك واحده غنيه تتقدم لك اكيد طبعا هتوافق وتبقى طاير من الفرح.
15: طبعا.
14: ثانكس جاد.
15: طبعا لا
14: شيت.
16: انت بقى من بتوع كرامتي ونفس مستواي الاجتماعي والكلام اللي ما ياكلش عيش ده.
15: لا طبعا، انا مؤمن انها مش لازم تكون في مستوى الاجتماعي.
16: الله، طب ما انت حلو اهو.
15: لا دي لازم تكون اقل من مستوى الاجتماعي وبكتير، عشان لما اخدها البلد او تسكن معايا في شقه ابويا في امبابه مثلا تبقى حمده وشكره. بس انا مش فاهم بقى، هو ايه علاقه الكلام ده بالوظيفه يعني؟
16: لا وظيفه ايه بقى؟ انت بالاجابه دي قطعت كل عروق المحبه.
15: عروق ايه ومحبه ايه؟
16: اطلع بره.
14: ايه اللي انت بتعمليه ده؟
16: ما قفلها لك قفله وضمنه.
15: انا هموت وافهم سعادتك بتكلمي مين.
16: انت مالكش دعوه، اتفضل اطلع بره، انت لسه قاعد ليه؟
15: خلاص انا ماشي.
14: بتطردي يا غبيه؟ خليه يمضي العقد فورا.
16: خلاص انت حره. استنى عندك.
15: الله، هو انت مش طردتيني وقلتي لي اطلع بره؟
16: لا انا قصدي اطلع بره عشان تمضي العقد مع الاتش ار. الف مبروك يا باشمهندس.
15: هو انت بتقلبي بسرعه كده ازاي؟ على العموم الله يبارك في حضرتك.
16: اديني مضيته، فهميني هتحليها ازاي دي بقى يا فقيق.
17: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
18: السلام عليكم.
19: وعليكم السلام.
18: What's up?
19: What's up, bro?
18: Here is the producer, Mr. Chabon.
19: Hi, how are you? We call it home studio.
18: Home studio.
19: So, home over there, and this is a studio. Okay.
18: So far, I've only seen this on Skype.
19: Oh, oh yeah, yeah.
18: Yeah, right? And now it's in the flesh, as they say.
19: Okay.
18: It's very cozy, and it's very Bandung-like.
19: Yeah. That's right.
18: City of Flowers.
20: Hello, my name is Fabio.
18: Plays piano and drums. Yes. And guess what? He's also into American football. He was asking me about the Patriots and the Super Bowl.
19: Too?
18: I'm not. He's into it.
20: Yes, I am.
21: The Joker?
18: You did that?
21: Yes.
18: Holy moly.
19: crazy.
0: No, you weren't kidding, man. This guy's really good.
19: Are you just as good with Pro Tools?
21: What we did yesterday was ran through all the tracks. We did the main vocals for everything. And now we're going to take a listen to everything that we did yesterday. And hey, what's up? We're gonna run through the entire song, fix any of the parts that don't sound right, the parts that are too pitchy or not in time. Let's do this. Bismillah.
0: We're just trying to remember the harmony that we did because we forgot about it.
19: Break time, we're gonna pray.
0: An awesome mini musalla here in his yard.
22: For two people.
0: He has a wudu area.
22: A wudu area.
0: And here's

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

0: برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.
1: تخيل عالم مش بيتقال فيه غير الحقيقة، مفيش كذب أو تزوير أو تجميل أو حاجة بتستخبى، مفيش غير الحقيقة. الحقيقة في كلامك، في مشاعرك، في معتقداتك، الحقيقة باختيارك أو غصب عنك. أنا إيمان الإمام ودي الإسبيتاليا. من حوالي 100 سنة لما كان الأطباء بيخلطوا المورفين بعقار الهيوسين ويدوهم للسيدات أثناء عملية الولادة للتخدير وتخفيف الألم، لاحظ أحد الأطباء إنه جرعات محددة من العقار ده كانت بتدخل المريضة في حالة غريبة، لا وعية ولا غايبة عن الوعي، لكن قادرة تتكلم وتعبر عن نفسها أكتر من العادي وتحكي حاجات وحقائق ما بتحكيهاش بسهولة أبداً وهي في كامل وعيها. وبعد ما يروح مفعول المخدر، المريضة لا بتفتكر اللي قالته ولا أنها تكلمت أصلاً. فبدأ الجدل القانوني والأخلاقي الكبير لاستخدام العقاقير الطبية جوه المحاكم لانتزاع الحقيقة والاعترافات من المتهمين والشهود. هو صحيح سؤال إيه اللي ممكن يجبر البشر إنهم يقولوا الحقيقة ده بيتسأل من أول ما البشر نطقوا تقريباً، ومحاولات اكتشاف عقار الحقيقة السحري ما كانتش محاولات قليلة أو حديثة أبداً، إلا إنه لحد الخمسينات كان لسه العالم يدوب بيتعرف على تأثير الأدوية على الحالة النفسية والعقلية للبشر. على مر التاريخ كله أي عرض غريب في أي عضو في الجسم، وظيفته، شكله، طبيعته تتغير، يروح المريض ياخد مادة يعتقد إنها هتحسن حالته، دواء يشربه ويمضغه ويدهنه، المهم إن العلاج دايماً دواء. إلا الحالة النفسية والعقلية كانت دايماً محاطة بالغموض، لو حصل فيها أي اختلال يبقى المريض ملبوس بقوة شريرة، ملوث بأفعاله الخاطئة، أو مش بيقوم بعباداته كفاية، وعلاجه إنه يتعزل أو يتوب عن أفعاله أو يتعرض للضرب أو التعذيب. لكن في الخمسينيات لما ظهر عنصر الليثيوم بالصدفة كعلاج فعال لحالات الهوس وبعض الاضطرابات السلوكية، اتكتبت أول سطور في علم الأدوية النفسية الحديثة والفعالة، أو هكذا نأمل. وبالتزامن مع التغير الكبير ده في المجال الطبي كان بيحصل تغير كبير جداً كمان في العالم من الناحية السياسية والعسكرية. كانت الحرب العالمية يدوب لسه بتنتهي، وبتنتهي معها أساطير قوى عظمى زي إيطاليا وألمانيا النازية، وبيبقى بس على الساحة القوى الشيوعية المتمثلة في الاتحاد السوفيتي وحلفائه، والقوى الغربية الممثلة في أمريكا وحلفائها. الاثنين صحيح كانوا حلفاء في وقت الحرب وفي نفس الصف، لكن بعد ما انتصروا اختلفوا ما بينهم في طرق إدارة العالم سياسياً واقتصادياً، فبدأت شكوك كل طرف في التاني وتربصهم لبعض، ورجعت الحرب، الحرب الباردة اللي فيها الطرفين بيحاربوا بعض بكل الأشكال ما عدا المواجهة العسكرية. مش بيحاربوا بعض جندي لجندي وسلاح لسلاح، وإنما معلومة المعلومة وسر السر. تخيل أدوية بتكتشف كل يوم قادرة تغير في سلوك وتفكير البشر، وقوة سياسية عظمى كل اللي بتسعاله هو تجنيد أكبر قدر من الأدمغة البشرية يطيعوا الأوامر وينفذوا المطلوب ويدلوا بالاعترافات والمعلومات. يعني العصر الذهبي للجاسوسية والوقت المثالي للبحث عن العقار اللي هيقدر يغسل أدمغة البشر وينتزع منها الحقيقة. وده اللي سمح بميلاد مجموعة مشاريع من أكتر المشاريع العلمية المشؤومة والمثيرة للجدل في تاريخ الحكومات وأنظمة المخابرات والمجال الطبي كله، واللي كان منها في أمريكا مثلاً مشروع MK-ULTRA للبحث في التعديل السلوكي، اللي بدأته وكالة الاستخبارات الأمريكية اللي مولت أكتر من 80 مؤسسة، جامعات ومستشفيات ومراكز بحث وشركات أدوية، بس لمحاولة الوصول لعقار الحقيقة. على مدار 20 سنة تم إجراء أكتر من 150 تجربة، تجارب تعاطي أدوية مهدئة ومنومة ومخدرات وأدوية بتسبب الهلاوس بجرعات عالية جداً، وتجارب تعريض الدماغ لجرعات من الكهرباء أو الإشعاع، وتجارب إدخال المرضى في غيبوبات طويلة توصل لشهور، وترديد أوامر على مسامعهم طول الوقت بهدف التلاعب بأفكارهم وذكرياتهم، ودراسة تأثير كل ده على الحالة العقلية والنفسية للبشر. بعض الخاضعين للتجارب دي كانوا متطوعين بمحض إرادتهم لما تقال لهم إنها تجارب علمية وطبية لاكتشاف علاجات لأمراض خطيرة، لكن كتير من اللي خضعوا للتجارب دي ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن حقيقتها. منهم مرضى محجوزين في المستشفيات العقلية والنفسية، منهم مدمنين ومساجين وأي فئة ما تقدرش ترفض أو تدافع عن نفسها، منهم موظفين في الحكومة ومجندين في المؤسسات العسكرية. وكالة الاستخبارات كانت بتتجسس على الأطباء والعلماء اللي قائمين على المشروع ذات نفسه، كانت بتتجسس على موظفينها، كانت بتتجسس على جواسيسها. والمشروع ما وقفش غير لما اتفضح الرئيس الأمريكي نفسه بالتجسس على المنافس بتاعه قبل الانتخابات سنة 73، واتحطت مؤسسات الدولة كلها في حرك شديد جداً قدام المعارضة وشكوك العامة. فقرر رئيس وكالة الاستخبارات أنه يتخلص من وثائق المشروع كلها، أي معلومات عن الضحايا أو هويتهم، أي معلومات عن المتورطين، وبالمرة أي نتائج تم التوصل إليها، وكأن المشروع لم يكن. ولحد النهاردة رغم أن المحاولات والأبحاث ما وقفتش في مختلف الدول والمختلف الأغراض، ما فيش ولا عقار ولا إجراء طبي واحد ثبت فعاليته في إجبار المتعاطين أنهم يقولوا الحقيقة بنسبة 100%. حتى محاولات استخدام أجهزة كشف الكذب عن طريق مراقبة تغيرات الجسم من حيث معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، معدل التنفس أو سريان الدم لمناطق محددة من المخ، ممكن تكشف الكذب لكن مش هتجبرك أبداً تقول الحقيقة بتفاصيلها. عالم ما فيهوش إلا الحقيقة تقريباً حاجة مستحيلة، على الأقل لحد دلوقتي. لحد ما ده يتغير تقريباً كده مفيش قدامنا غير إننا نصدق بعض. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
2: لا تؤذي أحدا والزم الصدق مهما كبدك هذا المبدأ، وإن زللت فلا تتقهقر، واعلم أنه لولا الزلل لكنا من كل مفاز مفاليس، وإن عودته غير قاصد فلا توبخ نفسك كثيرا، تجاوز هذا المنحنى متعلما متناسيا، واعلم أن رضا الناس ليست غاية لتدرك، فانشغل برب الناس ودع عنك الخلق فإنهم مادحون قادحون على أي حال كنت، وكن أنت أنت يا صاح، اجعل الله نصب عينيك واحتكم لحكمه ولا تخجلا، وإن طعنت صدرك يوما خناجر غربة فتذكر أنها ما خفيت عمن لا تخفى عليه الخافية، وأنه يهيئ لك مقابل كل ما تلاقي نعيما لم يكن ليخطر لهؤلاء الناس ببال، حسن ظن بالله وثقة بما عنده، واحرص أن تعتصم به وحده معتزلا بحرزه وانشغالك به عما قال الناس فيك وما ذروا. إن الانشغال بالناس يا صاح داء عضال ينغص العيش ويكدر المنام، فاسأل الله الغنى به وحده والافتقار له دون سواه، وهنيئا لك إن فتحت الأبواب وكان ما سألت.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. آدمية FM،
9: آدمية FM،
0: ثقة تستحقها.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأبناء، معاشر المستمعين الكرام، جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقالوا له: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما العبد المؤمن فيستريح من الدنيا من وصبها وغمها إلى رحمة الله عز وجل، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالناس معاشر الآباء والأبناء والإخوة على قسمين: إما مستريح أو مستراح منه. بعضنا يا إخوة إذا ذكر عنده فلان قالوا: فلان مات، أو فلانة ماتت قالوا: فلان مات وارتاح، أو فلانة ماتت وارتاحت. ما يدريك يا عبد الله أنه مرتاح، ما يدريك أنه مرتاح في قبره وأن فلانة مرتاحة في قبرها. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده عائشة، قيل لعائشة أن فلانة ماتت، فقالت عائشة رضي الله عنها: ماتت وارتاحت، كما نقول نحن اليوم إذا مات فلان قالوا: فلان مات وارتاح. قالت عائشة: ماتت وارتاحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. هذا الذي يرتاح في قبره، الذي غفر الله له. كم من إنسان في قبره يتمنى أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحا، كم من الناس في قبره في عذاب، في عناء، في شقاء،

تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: دار الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. في سير العبد إلى الله جل وعلا يحتاج أن ينمي نفسه بعدد من المسائل، فإذا نمت نفسه وجد الخير والاستقرار والطمأنينة والسكينة، ووجد أيضا الثبات على الصراط المستقيم. ومن أعظم ما يثبت الإنسان على الصراط المستقيم أن يجد لذة هذه العبادة في الدنيا قبل أن يجدها في الآخرة. وهذا ما كان يقوله بعض السلف، يقول: والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. طبعا أهل الجنة في نعيم أفضل من هذا وفي خير أعظم من هذا، لكنه رأى سروره وانشراح صدره فأراد أن يعبر عنها بهذه الكلمات: إذا صفى القلب صفت الحياة، وإذا اطمأن القلب ارتاح العبد، وإذا أخلص العبد الطاعة لله جل وعلا وجد النعيم المقيم في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعل الله عز وجل لهم هذه المحبة العظيمة. وأيضا من الأمور الجليلة التي يجب على العبد أن يحرص عليها في هذا الأمر أن يعلم أن القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الفتن، قل عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هناك عبادات عظيمة تجعل القلب يذل ويخضع وينقاد لله جل وعلا ويشعر بطعم العبادة التي يتقرب لله جل وعلا بها. وأنا أقول حينما نقول يشعر، نعم يجد طعمها، يجد لذتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من هذه العبادات التبتل، والتبتل المراد به الانقطاع، المراد به الانقطاع في عبادة الله جل وعلا. ولهذا سميت مريم البتول لأنها انقطعت لعبادة الله وفاقت نساء زمانها شرفا ومحبة لله جل وعلا. الانقطاع حينما يقول العلماء الانقطاع بالقلب بالكلية إلى الله جل وعلا، المراد أن العبد في عبادته وفي حياته يجعلها لله. كيف ذلك؟ هناك أمور في حياتنا عادية، أكل وشرب والأهل ونحو ذلك، والأبناء والإنفاق عليهم، هذه أمور عادية. هذه الأمور يستطيع العبد أن يجعلها من ضمن العبادة التي انقطع إليها من خلال تحسين نيته فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: والنية تقلب العادة إلى عبادة، النية تقلب العادة إلى عبادة، فتكون هذه الأمور المباحة التي يفعلها الإنسان عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. والمراد بالتبتل هو التجريد المحض. ما المراد؟ يقول العلماء رحمهم الله: العبد إذا كان يعبد الله جل وعلا فلا يكن كالأجير الذي يعمل لسيده فإذا أخذ أجرته ذهب وانصرف. هذا واقع، بعض الناس يعبد الله فإذا حصل مقصوده انصرف. في أيام الاختبارات صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انتهى أمره لا صلى ولا صام. أيام الامتحانات بعض الناس يقبل على الصلاة ويقبل على العبادة وعلى ذكر الله، وتجد في إقبال عظيم، فإذا نجح ترك الصلاة. ولهذا يقول: لا ينبغي للعبد أن يكون في صلاته كالأجير الذي يعمل لأجرة ثم إذا فرغ وأخذ أجرته ذهب، بل ينبغي أن يكون كالعبد الذي يعمل بمقتضى العبودية فهو مستمر، وكذلك العبد الذي يعبد الله جل وعلا يستمر في عبادته لربه سبحانه وتعالى. بالمناسبة أيها الإخوة، العبودية والرق لله شرف، يعني العبد كلما شعر بذله وخضوعه لله، وكلما شعر بعبوديته ورقه لله، كلما كان أعظم في حقه. لأن العبد لأن الإنسان لا بد أن يكون مملوكا للشيء. فمن الناس من يملكه المال، ومن الناس من تملكه النساء، ومن الناس من تملكه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هنا أصبح هذا الرجل عبد لهذا المال. بينما نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر أن العبد أن الإنسان يكون عبدا لله عز وجل، نجد أن الله وصف أعظم خلقه على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أعظم المقامات بلفظ العبودية. طيب مع بعض نحسبها في مقام الإسراء والمعراج، ماذا قال الله؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده. طيب في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله، وفي مقام إنزال القرآن قال الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا عبدا، وبين أن تكون نبيا ملكا. ملكا، نعم ملك، هناك ملوك في الأنبياء، سليمان وداود لهم ما لملوك الأرض من المال والجاه ومن الخدم ونحو ذلك والجيوش، فلديهم ما لدى الملوك، لكن مقام النبوة ثابت. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: أشر علي يا جبريل. قال: تواضع لربك يا محمد. فاختار المنزلة الأسمى والمقام العظيم، وهو أن يكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وقد قال بعض العلماء عن أولئك الذين ابتعدوا وأعرضوا عن الله، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق الإنس والحيوان، هربوا من عبوديتهم لله جل وعلا إلى عبودية الدنيا وأموالها وفتنها ومناصبها وجاهها، فأعرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى. وهنا حينما قال له دعوة، استشهد في هذا التجريد المحض بقوله له دعوة الحق، هذا الأمر حسن، لأن الله جل وعلا، لأنه ليس هناك من يستحق أن تنقطع بالكلية إليه وأن تستمر بعبادتك له إلا الله جل وعلا. ليس هناك أحد يستحق العبودية إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا هو الذي يستحق أن تنقطع القلوب له بالمحبة والرجاء والخوف والتوكل والعبادة. يقول العلماء رحمهم الله: وحتى يصح الانقطاع لله جل وعلا، فالعبد بحاجة إلى اتصال وانفصال. في الانفصال أن ينفصل قلبه عن لحوظ الدنيا وعن حظوظها أيضا وعن حظوظ النفس، فالذي يقوده هو القرآن وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع هواه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا لا يصح هذا الأمر إلا بالاتصال، والاتصال يكون باتصال القلب بالله جل وعلا وإقباله عليه وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وهو الاتصال والانفصال يكون بثلاثة أمور: أولها حسم مادة الرجاء بالرضا، وثانيها قطع الخوف بالتسليم، وثالثها رفض المبالاة. وهذه الأمور الثلاث: أولها أن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو رضاك بالله وبحكمه سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، فهذا يقطع رجاءك بأي مخلوق. الثاني الذي يحسم مادة الخوف من الآخرين هو التسليم لله، هو التسليم والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، الاتصال والانفصال، الذي يحقق اتصال العبد بالله جل وعلا. لكن لدينا أيضا أمر آخر، الآن العبد انقطع عن الدنيا لله، لكن هناك أيضا انقطاع عن الناس. طبعا ليس المراد أن الإنسان يكون في زاوية لوحده، ولكن المراد أن يكون تعامله مع الناس لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون انقطاع عن الناس والانقطاع عن النفس إلا بثلاثة أشياء. الأول مخالفة الهوى، لا أضر على النفس من الهوى، من اتبع هواه ضل عن الصراط المستقيم. الثانيا هو أن يشعر العبد أنه لا راحة لروحه إلا بطاعة الله، ولن يستنشق عبير الإيمان ويتلذذ بطاعة الرحيم الرحمن جل وعلا إلا إذا خضع لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأمر الثالث كما يقول العلماء هو أن يعرف طريق سيره إلى الله، وهذا مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول الكشف عن منازل السير، ما هو الطريق الذي يوصلني إلى الله، ما الطريق الذي يجعلني أسير على ما يحبه الله ويرضاه. الأمر الآخر أن يكشف عن عيوب النفس، ومن اشتغل في سيره إلى الله ويكشف عن عيوب نفسه وآفاتها فلا شك أن الكشف عن عيوب النفس يجعل من العبد مشتغلا بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. من اشتغل بعيوب الآخرين بغيبة ونميمة وزور وبهتان غالبا أنه لم يشتغل بعيوب نفسه. والثالث وهو أعظمها، أن من أعظم ما يصلح النفس هو معرفتها بأسماء الله وصفاته، فبقدر هذه المعرفة تصفو النفس وتنقطع عن حظوظها وتقبل على ربها جل وعلا وتنقطع إليه وتكون من المتبتلين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

ذكرت حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ظنيتكم تذكروني.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام. يا رسول
1: الله كأني عالم كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى.
0: 88

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعمود،

0: العبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
2: المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري عليه

ذو الجبين الأزهر عليه أزكى صلوات الباري المصطفى.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة

0: المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
0: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزات هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية

مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان

0: واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
3: عدنية FM.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، ومرحبا بكم. والحديث عن الجنة يجعل الأرواح تعرج ويجعل النفوس تطمئن، لأن الكريم سبحانه وتعالى وعدنا بالجنة، ولكن بعضنا أتصدقون أنه يريد أن يسير إلى النار؟ الله جل وعلا من رحمته أن كتب كتابا عنده على عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي، وقال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. فلذلك ما أجمل أن نتعرض لنفحات المولى، وأن نجدد الشوق للجنة بالعمل لا بالأماني. ليس الدعوة والإيمان بالتمني، إنما بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. اليوم مع موجب من موجبات الجنة، وهو عجيب جميل، وطوبى للقضاة. فإن الحبيب شهد للقضاة أن منهم من سيدخل الجنة. القضاء مهنة صعبة، مهنة فيها من الشدائد والضغط النفسي وتحري الحق، وتجد أن القاضي المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، ويغلب الخوف كثيرا، يخشى أن يجور في حكمه، فيكون جوره في الحكم مسبب لرحيله إلى، عياذا بالله، لرحيله عن الجنة. ولذلك أسأل الله لكل القضاة الذين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يدخلهم الجنة بلا حساب. تأمل القاضي الذي يحكم بالعدل من أهل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان واحد في الجنة واثنان في النار. من هو الذي في الجنة؟ قال: رجل علم الحق فقضى به. أما الثاني عياذا بالله فهو الذي علم الحق فجار عنه. والثالث الذي في النار الذي يقضي بين الناس بالجهل. أعود إلى ذاك الذي علم الحق وتحرى في الحق حتى حكم به، ورد الحقوق إلى أهلها، ودفع المظالم عن المظلومين. هذا له حق علينا أن ندعو له، ونبشره ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه من أهل الجنة إن صدق وإن قبل الله وإن تحرى الحق. ولذا أقول: أحسب أن هناك أيضا أناس ينالهم هذا الأجر، ففضل الله واسع. القاضي يحتاج إلى محام الذي يدافع عن المظلوم، أن يكون أيضا حصيفا نقيا مؤمنا صادقا، لا يبتز المظلوم الضعيف. فالمحامي المؤمن الذي يهيئ الحق ويقرب الحق إلى القاضي حتى يقضي به، لعله شريك في هذا الأجر. يا ربي أدخلهم الجنة، أولئك الصادقون الذين لا يبتزون عباد الله، ثم إنهم يتحرون الحق ليصل الحق إلى أهله. بل المحقق في الشرطة، في النيابة، ذاك الذي همه الوصول إلى الحق، وأن لا يظلم الناس، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، ويجتهد ويسهر ويحقق وينتهج في طريقة التحقيق طريقا شرعيا، فإن ذاك أيضا شريك للقاضي في الأجر. فهنيئا لكل من كان يبحث عن الحق ليصله إلى أهله، فإن له بشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن القضاة الثلاثة: أحدهم في الجنة، ذاك الذي يتحرى الحق ليقضي بالحق ثم يرد الحقوق. وكم من مظلوم، وكم من صاحب حق لما نطق القاضي بالحكم له، لأنه كان مصدوع القلب، دعا له في ظهر الغيب دعاء ما أجمله، يبلغه جنات النعيم. اللهم يا ربي أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وإلى موجب من موجبات الجنة قادم، فإلى هناك. الحمد لله وحده، مرحبا بكم من جديد. عدنا إليكم مع موجب آخر من موجبات الجنة، وهذا الموجب هو تمام التوكل على الله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. من تمام التوكل على الله أن العبد لا يطلب الرقية من غيره، ولا يتشاءم، ولا يكتوي بالنار. ليس ذلك لأنه لا يريد العافية، لكنه من تمام توكله
يرقي لكنه لا يسترقي، ويعالج لكن يبتعد قدر إمكانه عن الكي، مع أنه لو اكتوى لا إثم عليه. ما الحديث الذي بشرنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الذي يكون توكله بهذه القوة أنه من أهل الجنة؟ لا، أبشركم أنه سيدخل الجنة بلا حساب. الله أكبر، بلا حساب، لن توزن له الأعمال، إنما سيدخل الجنة بعفو المنان جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: يدخل الجنة أي من أمتي 70,000 بلا حساب. من هم يا رسول الله؟ كل يسأل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. إذن القضية توكل، ليس المراد أن يترك الرقية، بل ينبغي له أن يرقي نفسه، لكن من تمام توكله واعتماده بقلبه على ربه فإنه لا يسأل الناس الرقية. ولربما يأتيك راق فيرقيك دون أن تطلب، لا حرج، المراد أن لا تطلب، بل إن الألم الذي يأتيك تدفعه بالقرآن منك أنت. الصفة الثانية للذين يدخلون الجنة بلا حساب من 70,000 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام: لا يتطيرون، لا يتشاءمون، لأن المتشائم لا يعرف الله، فلو عرف الله لما تشاءم. كيف تتشاءم والأمر بيده كله، وإليه الأمر يرجع كله، وعاقبة الأمور بيده كلها، فلماذا الجزع ولماذا التشاؤم؟ أين التفاؤل أيها المؤمن؟ والتطير قديما كان إذا طار طائر، فإذا طار الطائر على يمين الذي يريد السفر أو يريد الزواج أو يريد أي أمر من الدنيا، إن طار على يمينه مضى في أمره، وإن طار على يساره رجع، قال: أن فألي شؤم. ولذلك يتطيرون. وبعضنا يقول: خير يا طير، من الأمثال الشعبية وأصلها غير طيب، ليس في عند الطير لا خير ولا شر، إنما الأمر كله بيد الله. الثالثة: وعلى ربهم ولا يكتوون، والكي نار. والحبيب قال: وأنهى أمتي عن الكي، من اضطر إليه فلا حرج، لكن من تمام التوكل أيضا ألا تكتوي. كل ذلك من تمام التوكل، فراجع التوكل في قلبك، فإنك عند كل لقاء بربك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي محمد، ما لاح برق في الأباطحة وقبا. يا رب صل على النبي محمد، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حديث يتجدد عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام. كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نائما على فراش، وهذا الفراش قد كان من حصير غليظ، فدخل عليه أبو بكر الصديق وقيل عمر وقيل دخل سويا. دخل الفاروق فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام على ذلك الحصير، وإذا بالحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك نفسه. هذا خير خلق الله، هذا الذي يفدونه بالنفس والنفيس، هذا الذي يحبونه حبا فاق حبهم لأنفسهم، ينام على هذا الحصير حتى أثر في جنبه، بكى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير حتى أثر في جنبك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلك الدموع التي تسيل على خد عمر وتلك المشاعر الجياشة، يقول له: يا عمر، أولئك أناس عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إنها مقارنة بين الدنيا والآخرة. إن المؤمن أيها الأحبة لا يلهث وراء الدنيا، وإن جاءته الدنيا فيحمد الله ويشكر الله ويسخرها في طاعة الله، أما الدنيا فهي لها من اسمها نصيب، هي دنيا دنيئة حقيرة، أما الآخرة فهي خير وأبقى، كما أخبر سبحانه وتعالى. هذه الدنيا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس فيها، لا ينظر إليها، لا يتعلق قلبه بها، ويربي أصحابه على تركها والإعراض عنها، إلا ما كان منها من متاع في الدنيا يقوم به شأن الإنسان ويدخره لآخرته. يمر صلى الله عليه وسلم بسوق المدينة في يوم من الأيام، والناس في السوق يبيعون ويشترون، هذا يعرض سلعته، وذاك يبحث عن بضاعة يشتريها، وثالث يحصي أرباحه، وإذا بهم فجأة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: من يشتري؟ من يشتري هذا؟ من يشتري هذا بدرهم؟ لما سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجميع. سلعة يبيعها النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها السلعة الكاسبة. انطلقوا مسرعين، فلما رأوا ما في يد النبي صلى الله عليه وسلم أسقط في أيديهم، لقد رأوا جديا أسكى ميتا، جيفة ميتة تعرض بدرهم. عفى الله عنك يا رسول الله، لو كان حيا لكان فيه عيب أنه أسك مقطوع الأذنين، كيف وهو جيفة ميتة من يشتريها بدرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون عند الله من هذا في نظركم. هذه الدنيا، هذه الدنيا التي تعلق بها كثير من الناس، هذه الدنيا التي من أجلها ربما قطع الأخ أخاه، وربما أهمل الأب أبناءه وضيع تربيتهم، وربما خرجت المرأة من المنزل وتركت أبناءها، هذه الدنيا التي من أجلها سالت الدماء، هذه الدنيا التي من أجلها ملئت القلوب بالشحناء، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تعتزلها كنت سلما لأهلها، وإن تنتزعها نازلتك كلابها. هذه الدنيا دنية فرقت بين الأحبة، على ماذا التناحر والضغينة؟ وفيما الحقد يفقدنا السكينة؟ على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينة؟ أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف اللعينة؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالآخرة، هو يريد وأصحابه يريدون أن يفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. أرأيتم هذه الدنيا بما فيها من نعيم وما فيها من هناء وما فيها من شهوات؟ والله أيها الأحبة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذه هي حال الدنيا، راكب استظل تحت ظل شجرة لن يدوم فيها أحد. ولذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه يحذرها ويخاطبها ويقول: يا دنيا، يا دنية، إلي تغررت، إلي تشرفت، غري غيري، إني طلقتك ثلاثة. ليس المعنى أيها الأحبة أن لا نأخذ من الدنيا زادا يعيننا فيها، وأن لا يكون للمسلمين قصب السبق فيها، ننافس، لكن المقصود أن لا تكون هي الجائزة الأخيرة التي نريد أن نصل إليها. البعض همه أن يفوز في هذه الدنيا وربما نسي آخرته. الدنيا تنتهي في لحظة، وإذا خرج الإنسان منها لم تعد تعني له شيئا. ضرب أحدهم مثلا برجل كان يعمل، فرأى امرأة حسناء فأراد أن يخطبها، فقالت له: تريد أن تخطبني أنت؟ قال: نعم. قالت: اسمع، أنا عندي شرط لمن أراد أن يخطبني. قال: وما هو الشرط؟ قالت: لا يخطبني إلا من سابقني فسبقني. قال: أسابقك. قالت: لكن من الذي سيحكم بيننا؟ قال: نذهب للتاجر الفلاني. قالت: أحسنت. فلما ذهبوا للتاجر وعرضوا له الأمر، قال: لا، ما دام أن الذي يتزوجها من يسبقها فأنا معكم. وانتقلوا من التاجر إلى مهندس، إلى طبيب، إلى قاض، كلما ذهبوا لأحدهم وأخبروا أن هذه المرأة شرطها في من يتزوجها وهي حسناء جميلة أن يسبقها، الكل يقول: أريد أن أدخل في السباق. قالت: لا عليكم، نتسابق سويا ونحن الحكام. انطلقت تعدو أمامهم وهم من خلفها، فلما انطلقت تلك المرأة الحسناء لم يستطع أحد أن يلحق بها، كانت سريعة العدو، أسرعت وما زالت تسبقهم حتى جاءت فإذا بحفرة من أمامها، فوثبت من فوق الحفرة وجاءوا مسرعين فسقطوا في الحفرة. عندها نظرت إليهم ضاحكة وقالت: ألا تعرفوني؟ قالوا: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا وهذا الموت، تطلبوني ولن تدركوني حتى يأتي الموت فيأخذكم. أيها الأحبة، الله عز وجل يقول ختاما: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
0: ميسي على الحبايب 88.9. القعدة الليلة حلوة والسكر في الغريب.
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9.
3: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل.
1: عدنية FM تقدم برنامج القصة وما فيها.
2: عادة لما تاخذ قرض من البنك ليساعدك على تلبية احتياجاتك اللي غالبا راتبك ما بيسده، بتبين عليك فورا البحبوحة وحالة الانتعاش الاقتصادي يلي أمنها القرض. لكن لما دولتك تاخذ قرض وخاصة من صندوق النقد، الكل بيبدأ بربط الأحزمة.
3: سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي.
4: عم يصير مثل ما صار فيها لليونان، عم نساعد تنهار البلد.
2: ارتفاع سعر الوقود والمواد الغذائية، الشركات بتسرح موظفيها وبتزيد البطالة، ترتفع تكاليف الصحة والتعليم، ما يعني حمل كبير على الشعب قد يؤدي لانفجاره. القروض الدولية نعمة أم نقمة؟ وسيلة للمساعدة على تخطي الأزمات أم للتدخل وفرض سياسات؟ ما الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ ومتى تلجأ إليهما الدول؟ وماذا يحدث لو تأخرت الدولة عن سداد القروض؟
5: Many developing and even middle income countries are highly vulnerable and already in debt distress or will soon become so due to the global recession.
2: خلونا نتعرف على قصة صندوق النقد وما فيها. الدمار والخسائر اللي خلفتها الحرب العالمية الثانية على الدول المنهزمة والمنتصرة دفعت العالم للبحث عن نظام عالمي مالي جديد يضمن استقرارها الاقتصادي ولا يعيد أيام الكساد الكبير. فجاءت اتفاقية بريتن وودز اللي حكينا عنها بحلقة الدولار، وأسست لمنظمتين دوليتين ينضم إليهم اليوم 189 بلد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. تنضوي المنظمتين تحت مظلة الأمم المتحدة ومقرهما العاصمة الأمريكية واشنطن.
6: The International Monetary Fund is an instrument for monetary cooperation among the United Nations, designed to promote currency stability and thereby bring higher levels of world trade and employment.
2: البنك الدولي يستمد معظم موارده عبر الاقتراض من سوق السندات الدولية، يهدف إلى الحد من الفقر ودعم التنمية في البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي عبر تقديم قروض منخفضة الفائدة واعتمادات بدون فوائد ومنح لتمويل مشاريع واستثمارات في قطاعات معينة كالتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية، إضافة لتقديم المشورة السياسية والمساعدة الفنية. وصلت قيمة الإجمالية لقروض البنك الدولي إلى أكثر من 60 مليار دولار في العام 2019. صندوق النقد يستمد موارده من اشتراكات الدول الأعضاء، يهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي وتوسيع حجم التجارة العالمية، فيركز المقام الأول على أداء الاقتصاد ككل والسياسات المالية ومعالجة الأزمات المالية الطارئة، ولا يقدم التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها، وإنما يدعم الميزانيات والاحتياطيات الدولية في البلد المعني لمواجهة ما يمر به من مصاعب. ويعتبر الملاذ الأخير الاقتراض لأن شروطه ليست سهلة.
7: The IMF is providing emergency financing assistance on what I would characterize as an unprecedented scale.
2: كيف ومتى تقترض الدول من الصندوق؟ لما تتعرض أي دولة لأزمة اقتصادية حادة قد تصل بها إلى حافة الإفلاس، تضطر للاستدانة من صندوق النقد الدولي. غير أن الإقراض مشروط بإجراء إصلاحات في سياسات الدولة الاقتصادية تعيقها عن القيام بمهامها نحو المجتمع. وتشمل الشروط أو ما يعرف من البعض بروشتة الصندوق فرض الضرائب والرسوم، رفع الدعم الحكومي عن السلع، خفض الإنفاق الحكومي على قطاعات كالصحة والتعليم خاصة الشركات المملوكة للدولة، رفع الحواجز الجمركية، ما يجعل البلد مفتوح على مصراعيه أمام شركات الدول الكبرى ويحول إلى سوق واسع لمنتجات هذه الشركات.
8: توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول برنامج إصلاحي جديد لمدة 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار مليون دولار.
2: أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الجاري أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا.
9: المنتقدون لشروط الصندوق يرون أنه وسيلة لتوغل الشركات الخاصة الكبيرة ويرفع الحماية عن الصناعات الوطنية ويسبب إضعاف الطبقات المتوسطة والفقيرة المعتمدة عموما على الدعم الحكومي، كما أنها تحول جهود الدولة من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية إلى الاهتمام بتسديد المدفوعات المستحقة على قروضها الخارجية. بعض الساخرين حولوا الحروف الأولى من صندوق النقد الدولي IMF إلى العبارة I am fired، أي أنا طردت من العمل، لشيوع الإجراءات المجحفة بحق العمال والطبقات المتوسطة والدنيا.
10: Wherever the IMF gives aid, the measures it imposes lead to deep recessions and great unemployment.
11: They are fundamentally institutions that reflect the point of view, the interests, the ideologies of the North Atlantic powers, the Europeans on the one hand and the Americans on the other.
9: ولأن الولايات المتحدة تملك الحصة الأكبر بتمويل الصندوق ولديها حق الفيتو، فيتهم الصندوق بتنفيذ أجنداتها عبر تقديم المساعدات لصالح الدول التي تخدم مصالحها ويمنعها عن من يخالفها. من أمثلة ذلك ضغط الحكومة الأمريكية على صندوق النقد لوقف صرف القروض لتشيلي بداية السبعينيات خلال فترة حكم الرئيس اليساري سلفادور أليندي. من الأمثلة الشهيرة على فشل سياسات صندوق النقد الحالة اليونانية والحالة الأرجنتينية. الأرجنتين أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي منتصف عام 2018 لبرنامج قروض بقيمة 57 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الصندوق. يهدف إلى دعم الحكومة في مكافحة العجز المالي والتضخم المتزايد، لكن النتيجة لم تكن كما هو مرجو منها، وتسببت تدابير التقشف في احتجاج الأرجنتينيين يلي حملوا سياسات صندوق النقد مسؤولية تدمير الاقتصاد. جوزيف ستيغليتس خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد ونائب سابق لرئيس البنك الدولي، عرف بمعارضته الشديدة للسياسات الاقتصادية يلي بتفرضها المؤسسات المالية الدولية. بيقول إنه صندوق النقد الدولي يتجاوب فقط مع مصالح الأسواق المالية والبلدان الصناعية المتطورة، وإنه لا يتجاوب مع الهموم الحقيقية للدول النامية.
12: Think about who runs the IMF, who makes the decisions. There are two problems. One of them is the voting rights are disproportionately in the hands of the advanced industrial countries. In the IMF, only one country has the veto power.
9: لكن أيضا بالمقابل هناك أمثلة إيجابية على نجاح صندوق النقد، مثل التجربة التركية اللي نجحت عام 2013 بسداد كامل ديونها للصندوق. تركيا أخذت عدة قروض من الصندوق منذ عام 1958 وبلغت ديونها أكثر من 16 مليار دولار، لكن بعد الإصلاحات الاقتصادية اللي قامت فيها سدت القرض وتضاعف إجمالي الناتج المحلي، وأصبحت تركيا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصادا في العالم. ماذا لو عاجزت الدولة عن سداد ديونها؟ تعلن الدولة إفلاسها، ما يعني إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رأس المال، وتعاقبها أسواق المال العالمية برفض الإقراض مجددا، كما تمتنع الشركات عن الاستثمار في الدولة المتعثرة. بالنتيجة حسب دراسة فحصت 135 دولة بين عامي 1980 و 2014 فالسياسات المقترحة من صندوق النقد للدول المقترضة زادت من التفاوت في الدخول، أي أنها تسببت بزيادة عدم المساواة في توزيع الثروة. وبالنظر للواقع الاقتصادي العالمي اللي بتدعي هي المؤسسات بمحاولة تصويبه وإلى خارطة توزيع الثروة حول العالم، سنرى أنه أصحاب المليارات في العالم يلي بيوصل عددهم لقرابة 2153 شخص يملكون ثروة تفوق ما يملكه أكثر من 4.5 مليار إنسان، أي نحو 60% من سكان كوكبنا.
13: 3.4 billion people around the world are just a medical bill away, a crop failure away from sinking into extreme poverty. That's data from the World Bank. That poverty is not going to be eradicated by 2030, as has been signed on by the governments of the world, unless extreme inequality is reduced, unless governments play their role better.
9: هل احتاجت بلدكم إلى صندوق النقد؟ وهل أنتم راضون عن الإجراءات اللي اتخذتها لإرضائه؟ هاي هي قصة صندوق النقد الدولي وما فيها.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
15: عاد الجائد 88.9 عاد الجائد ام
16: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
15: 88.9
17: اليوم أهم شي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
15: عاد الجائد ام

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777.

0: 40 47 أو 782 782 550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
4: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة
1: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: نافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. رئيس الوزراء يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون الإنساني والتنموي في عدن. وزير الشباب والرياضة يكرم موظفين متميزين ويؤكد التوجه نحو تطوير الأداء المؤسسي. محافظ أبين يبحث تطوير الاتصالات وتعزيز البنية الرقمية بالمحافظة. وزير الصحة يناقش مع اليونسف تطوير البرامج التغذوية وتعزيز جودتها في اليمن. إغلاق معمل كيميائي مخالف المنصورة بعد شكاوى من مخاطر صحية. وأخيرا افتتاح فصول دراسية جديدة في طور الباحة بلحج لتحسين البيئة التعليمية. وإليكم التفاصيل. استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شايع زنداني في العاصمة المؤقتة عدن المنسق المقيم للأمم المتحدة بلانابا لورنت بوكيرا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإنسانية والتنموية في البلاد. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير الشراكة مع الأمم المتحدة بما يضمن رفع كفاءة التدخلات الإنسانية والإنمائية وتوجيهها وفق أولويات المرحلة واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والانتقال إلى مقاربات أكثر تكاملا تربط بين العمل الإنساني ومتطلبات التعافي والتنمية المستدامة. كرم وزير الشباب والرياضة نايف البكري عددا من موظفي الوزارة المتميزين والأكثر التزاما وانضباطا، تقديرا لجهودهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي، وذلك خلال لقاء تشاوري أقيم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن بمناسبة عيد العمال. وأكد الوزير أن هذا التكريم يأتي في إطار توجهات الدولة نحو تحفيز الكوادر الوظيفية وتعزيز قيم الانضباط والإبداع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة. ناقش محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش مع مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد رويس سبل تطوير خدمات الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في مختلف مديريات المحافظة في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول اللقاء واقع خدمات الاتصالات والتحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتوسيع التغطية وتحسين جودة الشبكات بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية وتسهيل الخدمات اليومية، إلى جانب أهمية مواكبة التطورات التقنية وإدخال حلول حديثة ترفع من كفاءة الأداء. استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح في عدن مع فريق اليونسف نتائج تقييم الأنشطة والبرامج التغذوية المدعومة من المنظمة، وذلك في إطار الشراكة المستمرة لتحسين الوضع الصحي والتغذوي في البلاد. وناقش اللقاء مستوى تغطية التدخلات التغذوية في مختلف المحافظات والتحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة، إضافة إلى مؤشرات التغذية ومدى تحسنها، كما تم التطرق إلى سبل تطوير البرامج وتعزيز جودتها بما يحقق أثرا إيجابيا مستداما، مع التركيز على تحسين الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا. أغلق مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة معملا سريا لتصنيع المنظفات الكيميائية في حي القاهرة، وذلك عقب تلقي شكاوى من مواطنين بشأن أضرار صحية وروائح نفاذ صادرة عن الموقع في منطقة قريبة من منشآت تعليمية وصحية. وجاءت العملية بإشراف الجهات المختصة في عدن، حيث تمكنت فرق التفتيش من تحديد موقع المعمل داخل بدروم عمارة قيد الإنشاء
ليتبين أنه يعمل دون أي تراخيص رسمية أو التزام بالاشتراطات الصحية، ما يشكل تهديدا مباشرا على السكان المجاورين. وأكد المكتب أنه تم مداهمة الموقع وإغلاقه فورا وتحريز المواد الموجودة بداخله مع استكمال الإجراءات القانونية بحق القائمين عليه، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مماثلة، مشددا على أهمية دور المجتمع في حماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على الأنشطة المخالفة. وأخيرا، شهدت مديرية طور الباحة بمحافظة لحج افتتاح عدد من الفصول الدراسية الجديدة في مدرسة الشهيد عبد الحميد الحرق بمنطقة طور استانية، وذلك برعاية محافظ المحافظة وتنفيذ مؤسسة تشبيك للتنمية بتمويل من فاعل خير في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع التعليم وتحسين بنيته التحتية. وتضمن المشروع إنشاء 6 فصول دراسية جديدة إلى جانب ترميم 4 فصول قديمة وتجهيزها بالمقاعد الدراسية، إضافة إلى تزويد المدرسة بمنظومة طاقة شمسية متكاملة وإنشاء دورات مياه، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. إلى هنا نختتم حصدنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء أبين يافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم.

0: لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزاً متكاملاً لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات. طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة. نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمر الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
9: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: انا كده جاهزه وتمام التمام.
2: سمعاني كويس
1: وبمنتهى الوضوح، حول
2: حول ايه؟ ابوس ايدك، ركزي معايا، ده حلم عمري.
1: ما تقلقيش ما تقلقيش.
3: المتسابق قصدي المهندس رقم واحد يتفضل. اتفضل.
1: لا استنى، على فين؟
4: هو ايه اللي على فين؟ داخل عشان الانترفيو.
1: يا حبيبي ده انت العشم واخدك قوي. قولي اسمك ايه الاول؟
4: سمير عبد الحميد.
1: سمير؟ اه ده اللي كنت خايفة منه. للأسف مرفوض.
4: هو ايه اللي مرفوض؟ وانا لحقت انطق.
1: للأسف تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد اسمه سمير. قال لي يا بنتي اللي اسمه سمير حواراته كتير. اللي بعده.
3: المهندس التاني يتفضل.
1: هيه ايه رأيك؟
2: تمام.
5: صباح الخير.
1: صباح النور ومع السلامة. مفيش نصيب.
5: ايه ده؟ طب حتى مش هقول اسمي؟
1: لا مش هتقوله، مفيش وقت. انت يا باشمهندس لابس نظارة، واظن ده سبب كافي جدا عشان ارفضك. تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد في الشركة لابس نظارة. قال لي اللي لابس نظارة هيجي علينا بخسارة.
5: لا لو على دي بسيطة، دي مجرد نظارة حفظ نظر، نقلعها.
1: للأسف تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد من غير نظارة. قال لي برضو اللي مش لابس نظارة عمرك ما هتشوفي منه شطارة. اللي بعده.
3: المهندس الثالث يتفضل.
2: برافو يا سونسو.
1: اسكتي خالص، انا ضميري المهني والانساني قتلني.
6: انا لا هقول اسمي ولا صباح الخير. ها بقى
1: الجن ابن العفريت انت كده بقى وهتتقبل. لا برضو مع السلامة من غير لا صباح ولا مسا ولا كلمة كويس.
6: طب قولي لي بس سبب رفضي اللي هتقابلي بيه ربنا.
1: ها يا باشمهندس انت للأسف جايب شعرك على جنب. وتعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد جايب شعره على جنب. هتقول ليه؟ هقولك عشان هو قال لي اللي جايب شعره على جنب هيعيش ويموت شايل الذنب. اللي بعده.
7: اجيب لكم الفاكهه بقى اولاد.
8: يا بابا كفايه بقى سوشي وعصير، هو احنا ما ورناش غير الاكل؟
6: ما تتكلم عن نفسك يا طارق بيه، انا ما دقتش حاجه من الصبح، لا اكلت السمك الني بتاعك ولا شربت العصير. ابوس ايدك لايمني على الفاكهه عم فكري، ده هي دي الحاجه الوحيده المضمونه.
7: شوف ولو اني مش طايقك اسمعنيش، في الاخر برضو انت ضيفي، هجيب لك احلى فاكهه عندي.
6: تسلم يا عنابي يا برشومي يا خدود الجنانه.
7: هجيب لك وحدتين كاكا، انما ايه
9: كاكا؟ خلاص يا عم فكري انا نويت الصيام.
7: طب اجيب لك انت مانجا؟
9: مش معنى بقى.
10: ثانك يو مستر فكري.
7: بلاش مستر دي، خلي البساط احمدي.
8: طب يا بابا امشي انا بقى؟
7: تمشي ليه يا ابني تمشي ليه؟ ده انا ملحقتش اشبع من سيفا، قصدي ملحقتش اشبع منك.
8: معلش والله يا بابا ورايا حاجات كتير قوي.
7: طيب بقول لك ايه، انت هتخلص اللي وراك وتيجي تبات معايا هنا، فاهم؟
8: بابا انا قايل لك اوروبا علمتني البرايفسي الخصوصيه، فمعلش بقى انا حجزت شقه في الزمالك، هخلص مشاويري ونروح نرتاح شويه.
7: نروح يعني انت عاوز تسيبني وتروح تبات مع الباقي في ده؟
9: تسلم يا جوهره التاج وقلب المزاج.
8: بقول لك يا بابا حاجز شقه في الزمالك، بالذمه بوزه ده منظر حد يقعد في الزمالك؟
9: لا كتير عليا كده والله، اخجلتم تواضعنا.
8: يا بابا انا قصدي نروح انا وسيفا.
7: ايه انت وسيفا تروحوا مع بعض؟
1: وانت رقم كام عشان انا فرهدت وما بقتش مركزة؟
11: 15 يا فندم، وسمعت كل اللي قبلي، وانا الحمد لله ما اسميش سمير، ما ليش اي علاقة بالنظارات، ما بجيبش شعري على جنب، وكمان انا لا تخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير، يعني من الاخر كده ملكيش حجة.
1: كندا اعمل معاه البلد ده؟
2: مش عارفة يا حسنة اتصرفي انت.
1: هو انت قلتلي انت رقم كام؟
11: 15.
1: تعليمات بابي بقى الله يرحمه ان احنا ما نعينش حد بيقبل الاسم على 5. اللي بعده.
3: المهندس التاني يتفضل.
2: هو يا حسنى هو، فاكره الاسئله اللي اتفقنا عليها؟
1: لا طبعا، هو انا مخي دفتر؟
2: لا مش وقت غباء. طب خلاص خلاص انا معاكي.
3: اتفضل.
12: اتفضل. اتفضل فين؟
1: اتفضل ادخل. ايه مستغرب ليه؟ يعني مثلا هسألك من على الباب؟
12: ما هو كل اللي قبلي كانوا من على الباب، محدش خط برجله جوه المكتب، لدرجة اني شكيت ان المكتب فيه عقل الغان.
1: وكمان لزوز يا باشمهندس، يا خبر دمك سكر شربات. لا اتفضل اتفضل. هو ايه الدم اللي يلطش ده؟ يخرب بيت ذوقك.
2: طب والله العظيم عسل.
1: اتفضل اقعد يا عسل.
8: طب ممكن كفايه زعيق يا بابا وتفهمني ايه اللي مزعلك في اللي انا قلته؟
7: انت وسيفه ولوحدكم في الشقه وبتسالني ايه اللي مزعلني؟
8: اه طبعا، امال هنجيب الجيران تقعد معانا يعني؟
7: ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟
8: يا بابا عادي، احنا عندنا في اوروبا.
7: ده عندكم في اوروبا.
5: الله عليك يا عم فكري.
7: هنا مفيش الكلام ده يا حبيبي، احنا عندنا عادات، عندنا تقاليد.
5: اصلي يا عم الشباب والرجوله.
7: الحبوزه قال ايه؟ هو الزيبات هو وسيفه لوحدهم.
5: كلام فاضي.
7: قوله
5: قله ادب.
7: قوله
5: مسخره.
7: قوله
6: ليه بتخصني يا عم فكري؟
7: ايه تخصك انت بتقول ايه يا زفت انت كمان؟
6: شوف شوف شوف شوف شوف هتظلمني اهو يا عم فكري، هتظلمني وظنك لف ودار وعدى كل البحار.
7: لا يا شيخ
6: صدقني يا عم فكري، انا نيتي سالكه وكلامي على الجد والجدون. اصل انا كان ليا اخت اسمها سنيه، كنا بندلعها نقول لها يا ليفه، فالواقفه قدامك دي زي اختي سنيه بالظبط. يلا يا ليفه يلا، دمي هتفرح اول لما تشوف.
7: ده استنى عندك على فين يا ولد؟
6: بقول لك امي هتفرح لما تشوفها. هو انت مش عايز تفرح امي؟
10: بوزو انت سو كيوت.
6: ما هي بتقول لك صوت الكتكوت اهي، سنيه كانت بتقول لي صوت الكتكوت برضو.
7: ده عندها.
6: ايه ده، هو ما دخلش عليك موضوع سنيه؟
7: لا ما دخلتش.
6: طيب يا بابا.
7: ما فيش بابا، هي كلمه ومش هتغنيها. سيفا حبات هنا.
8: طب وانت هتروح فين يا بابا؟
7: هنا برضو. ولا سيفا البات لوحدها مش عيب.
13: الاسم
12: اياد سالم عبد الستار.
13: اياد، الله، ده انا بموت في اسم اياد.
12: الاسم تمام معدي يعني؟
1: والله ما بتفرق معنا الاسماء، احنا عندنا اسئلة اعمق من كده بكتير.
12: اعمق
1: بكتير. السؤال الاول، حضرتك متزوج؟
12: هي دي الاسئلة الاعمق.
1: امال
12: يعني ايه علاقة السؤال ده بالوظيفة؟ مش فاهم.
1: ازاي بقى؟ دي علاقة وطيدة جدا وشديدة الوطادة كمان، عشان انت لو متجوز هيتطلب اني اديك مرتب اعلى، وده مش متاح. ها متجوز؟
12: والله لا مش متجوز.
13: يس
12: ايه ده
13: يا غبية، ما تكرريش كل حاجة وراي.
1: ما انت كمان ركزي هتتقدم لك، اكيد طبعا هتوافق وتبقى طاير من الفرح.
12: طبعا.
13: ثانكس جاد.
12: طبعا لا
13: شيت.
1: اه انت بقى من بتوع كرامتي ونفس مستواي الاجتماعي والكلام اللي ما ياكلش عيش ده.
12: لا طبعا، انا مؤمن انها مش لازم تكون في مستوى الاجتماعي.
1: الله، طب ما انت حلو اهو.
12: لا دي لازم تكون اقل من مستوى الاجتماعي وبكتير، عشان لما اخدها البلد او تسكن معايا في شقه ابويا في امبابه مثلا تبقى حمده وشكره. بس انا مش فاهم بقى، هو ايه علاقه الكلام ده بالوظيفه يعني؟
1: لا وظيفه ايه بقى؟ انت بالاجابه دي قطعت كل عروق المحبه.
12: عروق ايه ومحبه ايه؟
1: اطلع بره.
13: ايه اللي انت بتعمليه ده؟
1: ما قفلها لك قفله وضمنه.
12: انا هموت وافهم ساعتك بتكلمي مين.
1: انت مالكش دعوه، اتفضل اطلع بره، انت لسه قاعد ليه؟
12: خلاص انا ماشي.
13: بتطردي يا غبيه، خليه يمضي العقد فورا.
1: خلاص انت حره. استنى عندك.
12: الله، هو انت مش طردتيني وقلت لي اطلع بره؟
1: لا انا قصدي اطلع بره عشان تمضي العقد مع الاتش ار. الف مبروك يا باشمهندس.
12: هو انت بتقلبي بسرعه كده ازاي؟ على العموم الله يبارك في حضرتك.
1: اديني مضيته، فهميني هتحليها ازاي دي بقى يا فقيقه.
14: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا سلام،
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة،
7: استراحة الظهيرة،
6: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780

33 عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديث. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.